0: سمرة
1: سباتي دايرة ما أنا سيبس فودافون يون سباكين أم تاتا نغوية روم
0: كاكو بانا غوية روم كاكو بانا غوية روم كاكو بانا غوية روم كاكو بانا غوية روم كيف تواري مومين ننم كين يري كيف تواري أم سيكل
2: من نم تلفون كي بروتان تاتا
0: نورستا دوانا دوانا دي بوك آن دي نم موبايل تاتا كيفتن بروتان تاتا كيفتن نيكالا غوان نم بانا دايرة
1: بمكوان دايتاكي آه نيري سوا

0: الثورة؟
1: سباتي دهيرة ما أنا سيبس فودافون يون سباكين أم تاتا نغوية روم
0: كاكو بانا غوية روم كاكو بانا غواري ما مجل نوينونا كاكو بانا غواري يري موني ننم كيف تواري موني ننم كين يري كيف تواري أم سيكرت
2: من نم تلفون كي بروتبان تاتا
0: لوري ستا دوانا دوانا دي بوك آن دي نيل موبايل تاتا كيفتن بروتبان تاتا كيفتن نغانا غوان نم بان دهيرة
1: تيمتوان دهيتاكي آه نيري سوا